سيدايم جي دستورة أبنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيك ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سبه لكندال انفراد دارك المرادان جتوني جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميه بوتاني جي وسيط نامايا سيداي فيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شيرا ورن ام هرن بجيايين ديرسيني بكن سيران واري شيرو بلندان نبقارن بكبني ساين وار زيلان دنابا تلي جيايين ديرسيني دا مينا بولخانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وین جارا شیر غزالان، وین جارا جیلهی و شوفانه، دیده برخا قریش و یمان.

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزقينيكي ديار دلشار ترازة سيدايم بيرو جلمة هيا ريبارك آلي كرم ولطفدانك جي بربانجي كسبه لكندال انفراد دارك مرادا جتومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضا شوري ميئي بوتان جي وسيط نامايا سيداي بيران وسيد رزايا جي لورا نغروبا هلبستا علي شير ورن ام هرن بجيايين درسيني بكن سيران واري شيرو بدندان نبقارن بكبيني ساين وار زيلان دنابات لجيايين درسيني دا مينا بوركانان تقيا مينا چمي منزور دهركي وینجارا شیر غزالان وینجارا جیلهی و شوفانه دیده برخواه قریشی

0: جريري
1: قول
0: تقول جريري زيزي
1: ايه خلط على المطعم شلون تسوي الشاي
2: لا يا جريبي لا هذه مو من شريفتك زيزي هاي من شاي الوزة
1: شنو
2: وزة الوزة
3: والله شوف

شنو ددجن يلا كام كلك بكب نبيدو زيدا وانتوزا تبرندن زيلان اري زيلان.

0: حلوي كريمي وطحين لك نظرت البيت يا كريمي يا هلا
1: يا حلوي
0: وهذه بوسه من كريمي
1: على بيك خوي
0: انا كريم
1: على
0: بيك كريم انا بيك شلون ولادك
1: ارحم الله ارحم الله
0: بكري
2: سلام عليك ما بيك
0: وش قال طيب بكري اصصن
2: لورزن
0: بكري
2: يا فندم
0: طياره كل الناس اخذ كبش يا خصيصي بلا قطعة شاي خوش بوكري بيت الشركي هيدا بكريم هيدا
3: لا بلا شريراني ما حب جاي خلي يسوي قهوة قهوة
4: لا يا شريبي لا الشاي اللي عندنا غير الشاي اللي عندكم انت تذوقها وتشوف شلون

0: الجريري
1: قول
0: وتقول الجريري زيزي
1: ايه خلق على المطعم شلون تسوي الشاي.
2: لا يا جريري لا، هذه مو من شريفتك زيزي، هاي من شاي الوزة.
1: شلون شاي العنزة؟
2: الوزة الوزة
3: والله شو كوزة الشاي البزة
2: جريبي الوزة شاي الوزة قسرت بيشي قدحك بخب بالتلاق شوي بطرزة
4: لميلاتي حنقي خشها دهري قمرو بطنقزة
2: قديش بتباورناكي دا قدحك شاي الوزة جزيزوكا من بدزة لهاية الزاروكا همي وكطيارو نك نشنا قدحي بقزة الوزة

بدأنا الآن بالهبوط إلى مطار أربيل الدولية، لذا نرجو ربط أحزمة الأمان وإعادة الطاولات والمقاعد إلى وضعها الطبيعي. شكراً.

هاولير أي أربيل، عاصمة إقليم كردستان، تعد أهم المدن السياحية في العراق، المعروفة بمناخها المعتدل والمميز بكونه يضم الفصول الأربعة في الوقت نفسه طيلة ثلاثة مواسم من السنة، حيث يتجول السائح من وسط المدينة إلى حدودها ضمن تغييرات الجو بفصولها الأربعة، من الاعتدال وسط المدينة مروراً بمناطق تزدان بألوان الخريف الجذابة إلى سحر المرابع الربيعية الغناء، وحتى قمم الجبال المكسوة بالثلج طيلة

قلب كردستان، الإقليم الفيدرالي في الجزء الشمالي من العراق، تحدها سلسلة جبال حصاروست مع تركيا وإيران، وسهل ممتد مع سوريا وبقية مدن العراق تتخللها الطرق البرية والمنافذ الحدودية سهلة الوصول. وفيها واحد من أكبر مطارات العراق، يضم خامس أطول مدرج في العالم، ساهم بربط المدينة باتجاهات العالم الأربعة. تبلغ مساحتها أكثر من 15 مليون متر مربع.

يبلغ عدد سكان أربيل حوالي 1.5 مليون نسمة، ويسود القانون الفيدرالي المدعوم من برلمان كردستان حكم المدينة، ويتكلم سكانها في الغالب اللغات العربية والكردية بلهجتيها السورانية والبدلانية والتركمانية والسريانية.

تمتلك أربيل قرابة 700 موقع أثري، أولها قلعة أربيل التي تعتبر أقدم مدينة مأهولة بالسكان في العالم حسب منظمة اليونسكو، وأشهرها كهف شاندر الذي عاش فيه الإنسان القديم إنسان النياندرتال منذ 60,000 عام

وفي أربيل أيضا كنيسة مار يوسف التراثية ومزارات دينية تدل على التعايش الديني في أربيل. منارة المظفرية التي بنيت في القرن الخامس في عهد السلطان مظفر الدين أبو سعيد الكوكبوري، وشواهد موقعة كوكميلة أو أربيلة التي شهدت أشهر معركة بين الشرق والغرب، وقلعة دويين التي بناها أجداد القائد صلاح الدين الأيوبي المنحدرة أصولهم من المنطقة ذاتها.

تمتلك أربيل مواقع ترفيهية وسياحية متعددة مثل مصيف شقلاوة ومصيف جنديان ومصيف حاج عمران وشلال قلي علي بك وبخال.

تستقبل أربيل سنوياً مئات الآلاف من السياح في الداخل والخارج، من الباحثين عن المناطق الطبيعية العذراء وعبق الماضي الممزوج بمدنية الحاضر من مدن ترفيهية ومنتجعات سياحية.

تضم أربيل العديد من الفنادق المصنفة وفق الدرجات السياحية المعتمدة عالمياً بغية استيعاب السياح بمختلف ثقافاتهم.

ساحر لمن يهوى التأمل، وسهرات فنية مميزة لمحبي الطرب والسهر على أنغام تراثية ومعاصرة. تفترش المقاهي والمطاعم جميع مناطق أربيل، وتعج دائما بالزائرين المنحدرين من ثقافات ومدن وبلدان.

السياحة الطبية تعتبر من الروافد المهمة للمدينة بسبب اندفاع الكثير من المستثمرين لإقامة مشاريع طبية متطورة بالشراكة مع دول عربية.

0: Ya Allah, ya Allah. Hırvat. Ya Allah, ya Allah. برواز
1: لحظة لحظة يلا
0: انتوا تعرفون هي من وين جاية؟ انا بقول لكم من وين جاية؟ جاية؟ يا الله يا الله والله ما مش قادرة اتكلم.
2: جاية من
0: بابل؟
2: من كردستان،
0: من الحدائق المعلقة. جاية من العراق. بقول لكم على شغلة، والله بقول لكم على شيء، أنت إحساسك يجب أن يدرس. إحساسك يموتني، أنا يموتني إحساسك. لازم إحساسك هذا ياخذونه ويدرسونه في المدارس، أحسنتي برواز. أحسنتي.
2: برواز.
0: الله عليك.
1: لحظة لحظة لحظة لحظة لحظة.
2: برواز.
0: شو معقول؟
2: أنت من يوم اللي قدمتي لعرب آيدل أسعدنا أول شيء إنك أنت موهبة جيدة. بس اليوم فرهانك كان معاكي فرهانك. فرهانك مش معاكي اليوم. عم تفهمي كلامي؟ أوكي. أسعدنا بالبداية بإنك أنت موهبة جيدة. وأسعدنا أكثر إنك أنت جاي من كردستان العراق. هذا البلد، هذا البلد اللي كان نحن بعيد عنا على الخريطة الفنية، وبعتقد أنت بوجودك بأرب آيدل ساهمت كتير لربط كردستان، خريطة كردستان الفنية مع خريطة الفنية العربية، فبحييكي. أنت حبيت كثير المكس اللي عملتيه، كردي الاوف الاهات اللي قلتيها، متمكنه من اللي بتقوليه، فانت موهبه جيده جدا، وبقول لك برافو برافو برافو.
0: برواز انا خليتيني افهم عليك اليوم قد ما حبيتك انت عم تغني، خليتيني اجرب افهم شو عم بتقولي، وانا حب انه تعلميني غنية
2: بالكردي
0: بالكردي

وخايف يبررون الوضع مغربية تراب الدرد خلق مال حالو تملي الدنيا لقي شامي مشوري الرحمة خذي لجير لسماء لنقيتية فناني جار أخو قريدا لقايدة يقول زير كتنا كيف سيجرقية تراب بسمين يمي بدست يفدو بني زوزاني مدر باس بزوزاني ويا هيفي قمانا مش خالق عالم رب جوري ميريد ميرا هيا مراد بيدر جانك جاميرا رحاصل نكبوش بي فايدة يا تراب میل دست افدا بینی زوزانه ما درواز بی زوزانه و یه قاسه گرونه لشه کانی مال بابته یه بکن که به حنه گزه خواه دنیا لگه که فخوی امر مصد یک سال به چند تیلیسی بیلی چند هم پیدا بنده رسی گنده دوزه واخ بکن دمرم جبوها آناته یه

اخبل جبكم بدست ايديش من اخو خاري غدار وياخ بلي جبكم بدست ايديش من اخو خاري غدار ويلوخ.

دياري الجوري خوسته كواي قريب يعني وقتها اوه الشفقيه خديمه اي من بغوتنا يا ايوا براستيه قريب حبر بخواد كار بري باجر بدنا ازمانا وياش داخل حتى بقي ارقي تفكر لا ما يا ابو فهم نكر ابنا تخازي مالا مخرابك يا ابو سوسك وي كاميلي بطفينا حتى ازفي كريم فعب كرم بدم اس قربانه تمام.

سيداي هيدي ودخوازي دي ساج فوزي خاما تدبيجي گردي هبيا مجي خدانك علي كرمك لتفداني علم و هنر و كمال و ميزان شعر و غزال و كتاب و ديوان مني دي على كمال موزون بلن بقالباني گردون مني بگران داره ملي جزيري ديانك بدا اهيه حريري ويكي فاش ببافقية تيران هرتن بمادل شاد و حيران بلي سيدايم اشترا ديادكم مسكيني گربكي ماسي بيجي هي ديدانم لمن ببوريني

سيدايم جي دستورة أغنية ياتر دستي خانم ساندي جي ترى مزبينيك ديار دلشار درازة سيدايم بيرو جي لما هيا ريبارك آلي كرم و لطيفدانك جي بربانجك سيدي لكندال انفراد دارك المرادان جي تومي جياني جي مراشين جي لورا دستي كدا من بود زيلان زيلان جي آخينا بدرخانة قبضة شوري ميئة بوتان جي وسيط ناميا سيداي

صايع جنورة نظر الله البسطة علي شيرا ورن أم هرن بجياين درسني بكن سيران واري شيب بلندان نبقارن بكهبني صايم وار زيلان دنابا تلي جياين درسني دا مينا بولكانا تقيا مينا چمي منزورة دهركي وينجارا شيري غزالان وينجارا جيلة نيو شوفانا دي برفا قريش

خوتين البنات غريب وغربت كاري خوك بك خيلو بلي بندي روميا وي بندك قران خالو دستي